0: بدون حدود.
1: Music sans frontières.
2: 无国界音乐.
1: Música sin fronteras.
3: Global Odyssey. Music without borders. KYRS. Medical Lake, Spokane, 88.1 and 92.3 FM.